كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دار جي مصغر كان حبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالو لي بلاك يدو كان البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك ما نحبش نفوتين بكري مجمعي خاين لي جازرق واذا قطعت لساني كلش راهو في الزل ليف جامي تمناني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفض له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك اللي رجعوا البيضة كحلة طاحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديساندر هالإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص دام باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كور لا بالا تي تي سي اون اوبلي باسي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف.

0: الميكس فلور جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جازولية